الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الأناقة مو ملابس غالية أو ملابس كثيرة، هي حسن اختيار هذه الملابس وتنسيقها بطريقة صحيحة. فإذا اختاريت ألوان متناسقة ومقاس مناسب إليك وملائمة أيضاً الملابس للمناسبة والمكان اللي أنت موجود به، راح يكون عندك مظهر أنيق ويعكس اهتمامك بكل التفاصيل.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

لا تصدق اللي يقول لك الفرصة تجي مرة واحدة وما تتكرر. حياتنا مليانة فرص، وإذا راحت واحدة ممكن تجيك غيرها. المهم ما تتوقف ولا تخلي خيبة الأمل تكسر عزيمتك. استمر بالمحاولة وخليك مستعد حتى تقتنص كل الفرص. هذا الكون مبني على التجدد والتغيير، والفرص بيه ما تنتهي. فلا تقول الدنيا انتهت مع انتهاء أي فرصة. ارفع راسك، كمل طريقك، والفرصة الجاية راح تغير كل حياتك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الخط الكوفي واحد من أقدم الخطوط العربية اللي حمل اسم مدينة عراقية عريقة، ظهر بمدينة الكوفة وانتشر منها المختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي. يتميز هذا الخط بأشكال الهندسية المستقيمة والزوايا الواضحة، والخطاطين قديماً كانوا يستعينون بالمسطرة حتى يحافظون على الدقة والجمال لهذا الخط. وبمرور الزمن صار الخط الكوفي وسيلة مو بس للكتابة، صار فن يستخدموه بالزخرفة وتزيين المساجد والمباني والمخطوطات، وازدهر بشكل كبير بعصر الدولة العباسية وشهد تطورات أدت لظهور عشرات الأنواع اللي اشتقوها من الخط الكوفي.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الكل ده دواء، بس هذا الدواء لازم تتأكد إنه صلاحيته مستمرة. فقبل تناول أي دواء، خصص لحظات بسيطة تتأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة العبوة. فاستخدام دواء منتهي الصلاحية أو محفوظ بطريقة غير صحيحة رح يقلل من فعاليته وممكن يشكل خطر على صحتك.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الضغوط صارت جزء من حياتنا الطبيعية بالعراق، بس انتبه لا تخليها تسيطر على يومك. فلما تتراكم عندك مهام حاول تبدي بالأهم وأخذ فترات راحة ولو قصيرة، يعني لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها، وإذا احتاجت أطلب المساعدة من المقربين منك بدون ما تسبب لهم إزعاج. ولا تنسى أنه تنطي نفسك وقت للنوم والحركة والابتعاد عن الشاشات، لأن هذه الأشياء البسيطة تساعد العقل أنه يستعيد توازنه.

بومبة حلب، اسم معروف عند العراقيين بس فعلياً ما لها علاقة بحلب. هي من أشهر الأكلات التراثية بالمطبخ العراقي، وتتناقل الأجيال رواية شعبية تقول إنه التجار العراقيين كانوا يحملون هذا النوع من الكبة اللي هو مصنوع من التمن برحلاتهم الطويلة لمدينة حلب. ليش؟ لأن يتحمل السفر وما يفسد بسرعة. وبالبداية كانوا يسموها كبة المسافر إلى حلب، بعدها اختصروها حتى تكون كبة حلب، فهي أكلة تراثية وإلها حكايتها الخاصة بس تبقى اليومنا هذا زين المائدة العراقية.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العوائل السعيدة والبيوت العامرة ما انبنت صدفة ولا معناها حياتهم خالية من المشاكل، هي نتاج أسرار ومهارات حياتية معناها يديرون مشاكلهم بحكمة وبخصوصية، حافظون على أسرارهم وأكو احترام متبادل. المشاكل موجودة بس حلها بإيديهم وحدهم، ماكو أي تدخل خارجي، وبهذا يحققون الأمان بإغلاق الأبواب على نفسهم.

الموبايلات والألعاب الإلكترونية. كانت الشوارع والساحات تنملي بأصوات الأطفال وهم يلعبون ألعاب مختلفة. هذه الألعاب صنعت أجمل ذكريات الطفولة اللي موجودة ويا أغلبنا اليوم. ما كانت مجرد وسيلة يرفهون بها عن نفسهم، كانت تعلم الأطفال التعاون والصبر وسرعة البديهية وحتى العمل بروح فريق، وانطت الأطفال فرصة يتحركون ويتواصلون بصورة حقيقية بعيد عن شاشات اليوم. ورغم مرت سنوات، بقت هذه الألعاب بذاكرة العراقيين وبداخلنا حنين إلها دائماً لبساطتها وجمالها وفائدتها. فحاولوا شاركون أطفالكم هذه الذكريات أو حتى تجربون تلعبون وياهم هذه الألعاب.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

لما نذكر الفن التشكيلي بالعراق يبرز اسم الفنان فائق حسن اللي هو واحد من أبرز رواد هذا الفن وأحد أهم اللي أسسوا الحركة الفنية الحديثة بالبلاد. فائق حسن انولد ببغداد وظهرت موهبته الاستثنائية بالرسم منذ الصغر قبل أن يواصل دراسته الفنية ويعود ليضع البصمة بتاريخ الفن العراقي. انعرف عنه حبه للطبيعة وللخيول وللريف العراقي، فكانت لوحاته تنبض بالحياة وتعكس جمال البيئة العراقية كل ألوانها وتفاصيلها، وساهم بتأسيس جماعة الرواد اللي كان لها دور كبير بتطوير الفن التشكيلي العراقي.

أحسن هواية ممكن تعتمدها للتطوير الذات هي القراءة، بس ننتبه إنه هذه القراءة ممكن تضرك بالطريقة اللي تعتمدها. مثلاً إذا قرأت بضوء خافت ممكن تسبب إجهاد مؤقت لعينك أو حتى صداع، وهذا يسبب لك ضعف للبصر بشكل دائم. فالمفروض تستخدم إضاءة مناسبة حتى تقلل التعب وتخلي قراءتك أكثر راحة.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: صيفنا بالعراق ما يرحم، وارتفاع درجات الحرارة مستمرة، وبالتالي الجسم يفقد جزء من السوائل والعناصر الغذائية المهمة اللي يحتاجها حتى يحافظ على نشاطه وتوازنه. فننصح أنه تهتمون بتغذيتكم خصوصاً ويا ارتفاع درجات الحرارة. ضيفوا الأطعمة اللي بيها فيتامينات ومعادن لغذائكم اليومي مثل فواكه وخضروات، وحاول أنه تكون متوازن بشرب كميات كافية من المي، لأن هذه أبسط الخطوات حتى تحافظ على صحتك ويا الحارة.
1: Oh boy.

مع بداية كل يوم خلي الشمس صديقتك، لأن التعرض لأشعة الشمس والمدة قصيرة يساعد الجسم أنه ينتج فيتامين دي، وهذا يدعم صحة العظام. والاعتدال مهم خاصة بأيام الصيف، وأخذ من الشمس فائدتها وتجنب أي ضرر منها.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الحياة فرص، وأكو فرق بين شخص ينتظر الفرصة وشخص يقرر يصنعها بنفسه. والحياة مو دائماً تقدم لك كل شي جاهز، أحياناً الفرص تجي وحدها، وأحياناً لازم أنت تتحرك وتجرب وتغامر حتى تفتح لنفسك أبواب جديدة وتاخذ الفرصة. فمو كل الفرص لازم تنتظرها، بعضها يحتاج منك خطوة حتى تقدر تكون من نصيبك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

السد العالي للكرة العراقية جمولي من الأسماء اللي ما يطويها الزمن. ما كان مجرد لاعب، كان جزء من تاريخ العراق الرياضي. هو جميل عباس، انولد بمنطقة الكسرة ببغداد عام 1927 ضمن عائلة انعرفت بحبها للرياضة، واختار أن يصنع اسمه بموهبته وإصراره، وبزمن ما كانت بيه لا الملاعب الحديثة ولا المدارس الكروية ولا حتى المعسكرات الاحترافية. بدأ مسيرته مع فريق الحرس الملكي، وبعد ما قامت الجمهورية لعب ويا فريق الفرقة الثالثة، وكان من أوائل اللاعبين اللي خلوا اللبنات الأولى لرياضة الجيش العراقي، وهو واحد من الأعضاء المؤسسين للمنتخب العراقي بعد ما تم اعتماده رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1900.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

قعدتك لساعات طويلة بدون حركة لأن عندك شغل، هذا الشيء خطر جداً، ويا الوقت راح يتأثر جسمك بالكامل مو بس ظهرك ورجليك. حاول تتحرك شوية داخل المكان أو تتوقف لي دقيقة حتى تعيد نشاطك بشكل بسيط، وبالتالي تحافظ على صحتك.